0: قصتين يول قل قبر سنو قبا بكرن جندق قالك شكرن
1: فلورا مدي يمل قل قكن نادا دورافام أوسوسي بانكرن
2: قصتين يروح الببر قسكسبي نقنكرن أوسوسي
3: نقصتين رسطة أوسوسين كرب نقصتين كيلين يد قادم كرن تيمان أوبهابا القبان أسمو بانكراني
4: نقل لسلني بحيكن تيم نقل أيني كرن
5: سوتين كان لور شايلة جورة توانغا نوكن كرن أيني
6: نوكن كرن فلور ميري دي برغة نوكن كرني ماما نتيم وايك وكرني
7: نوكن أليس أولي بدك فروف موحيو كرن أيني كرن جيم أسن تفن كرن
8: نوكا سوتي كيبان كروس نوكا تخ أيني كرن
9: نوكا سوتين أرسن دل بحوما خوا أو بيخاتي أسنوش ألقوش أيني كرن
10: نوكا سوتين ساول بوما نوكا كرن أسنوشي ألقوشي أيني
11: نوكا سوتين يني بوتكوني نوكا كرن إرقا
12: سيسي تاكونا مناي تايني ناكوس بايما باباتاكا أليخ كاسكاكو أنياي primer grado سيسي تاكونا Yachayniikichis, yacharichimusqaykichis manta.
13: Añay chakamullaykutaj, chayachay wasipi umallaqta. Lipillan yachachaqkunatapas. Astawanqa, Francisca Gamarra Villanueva yachachaqta. Kay killkar wayninkupi qemirimusqan manta.
14: Noqaykuwanqa, huqpi tupananchis kamaña.
15: Soberana.